0: هيا الشيلة
1: خلاص مبيعملش ايه
0: هيتلانج ليه اللي السلة انا معاني
1: تتنزم بقص كلاك ماليس باير اونروا اون
0: تتنزم بقى ماليس هوان مشال
1: لش اقواد وغرو الليل وو يتتنزم يانا قولو مهل او قمبون اقول اقول امبولا مجاح كنا نشو
0: امتر منو ممكن تايلانزا كم جبلالو
1: la ko la roset na sinjiro ni ana sata jaga jaga ni ana ba jero set ya do ya sente ta wanda ta kule kala ka namba amba yana mjiro yana ya mina yole
0: na shon
1: eh na ba
0: tangilili tatana zimba mishuvnene
1: ni so na mjiro yana ba
0: ko